هل انا شرق الديجي المانيا جبوكو اوجي سوديجي وركرا حيث مخابن وصايا سياسه تركيا لوماجي ناتو باش دارن د حموتشتن كو تركيا دكتشتن خراب لديجي ما في المروفان لديجي كردان لديجي ارمنيان قتل عام ارمنيان حزار الناسدو بانزدا بري افاكرنا ناتو جي دبن تشافين لشغرين ألمان دابو دبن تشافين أفسرين ألمان دابو قركرنا أرمينيا حيفو مقابن أفتشت حموتي كرن كس نقار بيجا ما نزاني بو أزبخا جي سي سالي نيزي كي سي سالي حفتي جارة كي بكيماني بوندستان كي برلمان ألمانيا حكمت ألمانيا أغادار دكم لسر روشا تركيا لسر رولا تركيا كو تركيا روجانا چدكيل دجي ما في مروفان لديجي اوپوزيسيونا اشتيانا لديجي كردان كس نقارا بيجا بيوالا ما نزاني.